0: وفرحنا على الاخر كولابوراسيون كانت ياسر حلوه معناها وبدينا في الخدمه قاعدين نلمو في لي بوشون مي ما زلنا مستحقين على خاطر مانيش مستحقين 10 ولا 20 معناها باش شيز يلزمنا 375 الف بوشون
1: اوكي اوكي ما هنا حتى زيد بالبوان بعد تو كي تظهر الحكايه مي جوستمون النومبر مهم ولكن النومبر نجم نخلطوا له برشا ناس اكيد يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام نجموا تعاونوا بالكدي بالكدي سورتو انه توا شكون مثلا ما يبداش عنده ما هنا سورتو توا مع السخانه نشربوا برشا ماء دونك ثم لي بوشون يبداو موجودين نمشيو نقضيو سورتو لا كوليكت نجم تصير معاكم انتوما دونك لا كوليكت ثم في تونس وسوسه هكا ولا مريم
0: وي ثم في تونس وسوسه حاجه الا به هي زاده انه باش يكون بون ريسيكلاج من شراء انك تعاون عبد مسحق ومن شراء انه نحاولوا نحميو بلادنا وطبيعه نتاعنا من البلاستيك خاطر نعرفوا البلاستيك قداش يضر معناها لهنا تضرب عصفورين في حجره
1: ولا.
0: حاجه ياسر به دونك فما في تونس وفما في سوسه
1: اوكي
0: دونك باش انك تساهم وتعاون برسمي ما تستحقش فوق كبير جوست تليفون من عندك معناها لينا احنا نتفاهموا فيه و
1: سوبر
0: حاجه ياسر حلوه
1: بيان دونك خلينا ناخذوا نمر التليفونات كيفاش ينجموا يعاونوكم داير مستمعينا وين نجموا يتصلوا بالنسبه لتونس وسوسه
0: بالنسبه لتونس 94 406 655
1: اوكي باهي
2: بالنسبة للسوسة دونك 92 330 290
1: اوكي دونك لي نيميرو هذوما موجودين على ذمتكم انتوما مستمعينا تنجموا تكلموهم في اي وقت باش تصير لا كوليكت كل واحد يعاون باللي نجم وكل واحد راهو كل 10 20 بوشون يبدا مثلا ستيكه ولا ستيكتين مي راهم ديجا ستيكتين مي راهم 12 بوشون تنجموا نعاونوا بهم بالكدا بالكدا ونساهموا في حمله كيما نكيه خطا من عندك خطوه من عنده اكسيون الحقيقه مزيانه برشا سورتو انه معناها باش تمشي في في باش نعاونوا بالحق ناس ونبدلوا حياه ناس ونشيز غولونت راهي نعرفوا الحقيقة قديش تتكلف ونعرفوا اللي مايش جوستومون مايش حاجة أدوني زيدا للناس الكل لما راهو بالحق انه كيما كل واحد ينجم يساهم حتى بحاجة صغيرة برشا نحييكم برشا على الفكرة اللي جاتكم جوستومون بوغ سيت اكسيون وميرسي بوكو اللي كنتوا بحذية اليوم مريم دريدي وراوف بالطايفة اللي جيتوا من غوتاراكت كلوب دو سوس وغوتاراكت باردو اكيدوك ان شاء الله ربي معاكم
0: يعيشك
1: ميرسي بوكو اللي كنت يعيشك مرحبا بيكم ديما
0: يعيشك جوست حاجة برك نحب نقولها انه برسمي حاجة ما هيش باش تطلب منك جهد كبير بوشون واحد راهو يفرق بالكدا
1: اكزاكت صحيح صحيح جوستومون لاكسيون تلقاو اكيد لا فيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام باش نجمو نعاونو غوتاراكت كلوب دو سوس غوتاراكت باردو اكيدوك خطا من عندك خطوه من عنده لي نيميرو الكل موجودين ومتوفرين نجمو تكلموهم تو مومون باش نجمو نتوما تعاونو دي بوشون بلاستيك خطاوات نتاع دبيبز نتاع الماء دبيبز اللي اي حاجه اي بوشون بلاستيك جوستومون يبدا موجود ينجم يعاون بالكدا بالكدا ميرسي بوكو اللي كنتو بحذينا كان هذا موعدنا مع الجمعيات
3: موعدنا مع الجمعيات بنت الفم في الجمعة من 9 لنص الليل
1: الموسيقى مازالت متواصله خليكم مع سان لوفون نوردو تلقاو داير الانترفيو كامله نتاعنا مع سان لوفون على انستغرام موزايك اف ام هذه عايشك

كارا هلو على موزايكا فام. نسلم عليكم برشا انتم مستمعينا. طريق السلام عليكم واحدة واحدة اكيد تقص به ولما مع الاصحاب حاجة مهمة برشا سورتو اكها وجي الصيف واجواء الصيف ما تحلى كينا مع الاحباب ومع الاصحاب. خلينا نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بون بلان. في لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة, وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو فهمي ريحي لايف باند وفوازير ألف ليلة وليلة. في المولو نلقاو غوار دكتور أميرة ونوت لايبود. في لي دون لي دون فايبز مع نوتر دي جي ريزيدون مارو. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند. في الكونتوار باك تو ذا 2000s مع نوتر دي جي ريزيدون ريحان. في البوبوت هيثم رفرفي لايف برفورمانس و دي جي باو. في الحبيبي داونتاون وي لاف حبيبيز انفيت كي بي راسم سابوان وعلي مرابط. في الاينا سهرية بلازير مع هيميل فروم ايطالي. في سبلندي دوريجنسي نلقاو زهر لايف باند. في المراكاز نلقاو مراكاز فرايديز مع فيراس قبي وبعزيز. في المارتي كلوب نلقاو بينا بنكا وسليمة. السهرية في المودز مع باسم زكري شو دبكة وكاسوس دي جي سات. نمشي والسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو نلقاو بين تركيا وسوليو. في ستيبس السهرية ريزنانت مع بين ديبر بي تو بي كاثم. ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان بنت FM في الجمعة وتسعة للنسلي. غنية ثية وقت الكاليبسو. اسمعني ما فهميش بيريود ما تلعبتش فيها الغنية ذي بالكدي. اي دافيد فانديتا اللي كان ديما يجي لتونس ومازال يجي لتونس. Break for love.

جديد تايكي مرسو فيه برشا جروف الحقيقة. تواصلنا اسمها girlfriend هذه وكا نجمو تزيدوا البليس نتاعكم على سبوتيفاي. تواصلنا حتى للتسعة واخدوا 51 دقيقة انتم تسمعوا في بنت الفام حتى نص الليل. بنت الفام بعد شوية الكاش الربح 1,400,000 في التحدي نيوي نينو على 71,113,000. كلمونا ادخلوا في القرعة تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم. اليوم فرصتكم فرصتكم مش نبدلوا برشا برشا بروغراماتنا. 1,400,000 يفضوا برشا مشاكل. 1,400,000 خلينا نبدأ من توا نخموا في بروغرام الصيف. من توا نشوفوا الوتلة نشوفوا فواياجات نشوفوا أمورنا. 1,400,000 دي يفضوا برشا مشاكل بعد شوية في التحدي نيوي نينو. وبعد شوية تلقاو زينا مواعد الرياضة مع العشرة متاع ليل فهمي البرهومي في سبور إكسبريس ومراد دريدي في الأخبار. توت سويت نحكيو موزيكا سامبلينج.

0: سامبلينج.
1: اليوم مش نحكيه على تحفة فنية بأتم معنى الكلمة من أواخر التسعينات، أغنية عملت ثورة في الموسيقى الهاوس شرطو الفرنسية ومازلت تسمعها إلى يومنا هذا. الأغنية هذه اسمها Music Sounds Better With You لستاردست.

Music sounds better with you. هي الغنية الوحيدة الفرقة Stardust اللي تتكون من توماس بونغالتير من دافت بانك, ألان براكس وزادة بنجامان دايموند. الغنية هذه الحقيقة خرجت عام 98 ولد نجاح عالمي ووصلت للتوب في الكلاسمون وصرتو في برشا بلدان. أما السر متاع الريف متاع الغنية هذه اللي ما يتنسيش واللي يعطيها جو متاع الفرنش تاتش فرنش هاوز جوستومون, هو أنه مأخوذ من غنية قديمة في الديسكو.

اللحن اللي نسمع فيه في غنية Music Sounds Better With You أصله جاينا من غنية اسمها Fate للمغنية الأمريكية الأسطورية Chaka Khan اللي خرجت عام 81. غنية هذه من ألبومها What's Chaka Gonna Do For Me, وهي غنية ستيل سول ديسكو فيها الحقيقة جروفي برشا الغنية. وهنا الفرقة متاع Stardust خذوا اللوب متاع الجيتار القصيرة والمميزة برشا من غنية Chaka Khan وعملوا بها سامبلينج, زادوا هالإيقاع متاع الهاوس وصوت بنجامين دايموند باش يصنعوا به غنية جديدة ما تتنسيش. كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

0: انا نصور واضح الحقيقه سامبلينغ انه غنيه سورتو زوز هما غنيتين معروفين برشا برشا سورتو نحكيوا على ميوزيك ساوندز بيتر وذ يو الغنيه الوحيده اللي فرقه ستارداست اللي ماخذين السامبلينغ نتاعها من عند شاكا كان غنيه فيت ما بيناتهمش الحقيقه برشا عوام نحكيوا على غنيه خرجت عام 91 وعام 98 زوز غنيه ايقونات واليوم نسمعوا فيهم ومازلنا نسترجعوا في لي ميلودي هذوما كل مره في سامبلينغ نكشفوا لكم اصل اغنيات معروفه ليكم انتوما
1: Sampling.

0: بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خليتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر مطلع يكشف لموزايك أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على البنك العام والبلدي لم تتجاوز 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمول. وأوضح مصدرنا أن حجم التجاوزات المسجلة والتي يتراوح عددها بين 700 و900 مخالفة يفوق نسق التنفيذ، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا وتعبئة إضافية من حيث المعدات والأعوان. ويشار إلى أن بلدية سوسة قد ضعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا. وفيما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط بمدينة سوسة، يقدر عددها بحوالي 400 بناية، منها ما يستوجب الهدم وأخرى تحتاج إلى الترميم والصيانة، حيث تتم معالجة هذه الوضعيات حالة بحالة. وأكد المصدر ذاته أن بلدية سوسة شرعت في وضع اليد على الرسوم العقارية العائدة لأصحاب العقارات الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم القانونية. عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية تسجل عشية اليوم الجمعة نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وفي هذا الإطار تولى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة، شملت طريق الوطني رقم 17 إلى جانب منطقة المنقار ومعتمدية القصرين الشمالية، فضلا عن الطريق الجوي رقم 182 وسط مدينة القصرين. ودعت المصالح الجوية للتجهيز عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل، خاصة مع تواصل التقلبات الجوية ونزول كميات إضافية من الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتفادي المجازفة في المناطق التي قد تشهد تجمعات مائية أو انخفاضا في مستوى الرؤية. ولاية تطاوين تسجل كذلك نزول كميات هامة من الغيث النافع بعدد من المناطق مساء اليوم الجمعة، ارتوت إثر الأشجار وامتلأت الفسقيات والجسور، خاصة وأنها تواصلت لفترة طويلة. وقد خلفت الأمطار استبشارا لدى الأهالي لسيما مربي الماشية، خاصة وأن الجهة سجلت نزول كميات مماثلة في شهر مارس الماضي، مما يبشر بموسم فلاحي مميز، بالإضافة إلى التخفيض في كلفة تربية الماشية. في أخبار العالم، مسلحون في مالي يقيمون نقاط تفتيش على عدد من الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة المالية باماكو، كما سيطر متمردون أزواديون على مزيد من النقاط العسكرية الهامة في شمال البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر اليوم الجمعة أن المسلحين الذين هددوا بفرض حصار كامل على باماكو عقب الهجمات أقاموا عددا من نقاط التفتيش على عدة طرق رئيسية تؤدي إلى المدينة. وينتهي من المسلحون الذين هددوا سابقا بحصار باماكو إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تضم فرع تنظيم القاعدة في المنطقة. الإدارة الأمريكية تعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران أنهى العمليات القتالية، تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن النزاع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح سابقا إلى عدم نيته طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري عند انقضاء المهلة. وفي ظل تعثر المفاوضات طرحت طهران مقترحا جديدا عبر وساطة باكستانية لإحيائها، غير أن واشنطن أبدت تحفظها معتبرة أن المطالب الإيرانية غير مقبولة بصيغتها الحالية. بالنسبة لتوقعات الجو لمغدا السبت 2 ماي، بعض الصحب بأغلب المناطق فتدريجيا تقس مغيم جزئيا آخر النهار، البحر مضطرب والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 30 درجة بالجنوب الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
1: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فاق SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
5: أريد، طور عالمك.
6: مرحبا بكم تعينة حكي مقابلة الجولة 28 من البطولة. دفعة النهار لحد 3 مايو، نادي الفريق الملعب التونسي الحكم نضال الطايف وفي الفار أمير لوسيف. النهار النادي الذي الاسفيرسي الأولمبي البيجي الحكم سيف الورتيني وفي الفار مجدي بلاغة. مستقبل جيب شبيبة القرابي الحكم وليد المنصري وفي الفار خليل الجري. اتحاد بن قردين مستقبل استيمان الحكم بديس بن صالح وفي الفار حسني النيلي. نهار الاثنين 4 مايو شبيبة العمران الترجي تونسي الحكم محرز المالكي في الفار هيثم جيرات. النادي البنزرتي مستقبل مرسى الحكم وائل العجنقي في الفار خالد جويدر. اتحاد يذمون السيري نجم تلاوي الحكم صدق السلمي وفي الفار أمير العيادي. ترجي جزيس نجم الذي الساحلي الحكم أشرف الحركاتي وفي الفار أيمن نصري. عقوبات الرابطة هم ما جاء فيها 7500 دينار اختية ضد النجم الذي الساحلي بسبب العودة في رمي المقذوفات. كيف كيف بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي 10 ملايين ضد النادي الإفريقي مرة ثالثة في رمي المقذوفات في العود. 5000 دينار ضد النادي الاسفيرسي بسبب رمي المقذوفات. دعوة مرافق مستقبل مرسى رياض بن مسعود المثولة من مكتب الرابطة بعد تفاوض بكلام بذيء تجاه جمهور المنافس. محاولة منع لاعبي فريقه من إجراء اختبار المناشطات بعد مباراة النجم الساحلي. طارق الجراي هو المدرب الجديد لشبيبة القيروان بعد إقالة المدرب البلجيكي لوك يميلو. مهمة متاع الجراي كونه ينقذ الفريق في 3 مباريات المتبقية من البطولة. النجم الساحلي التحق بقائمة الفرق التونسية الممنوعة من الانتداب بعقوبة من الفيفا بسبب المنع هذه، هو مستحقات فريق جورماهية الكيني الفريق السابق للمدافع أوميجا. قيمة المستحقات 50,000 دولار ترفع المنع آليا في صورة تسوية الملف. في الرابطة الثانية الجولة 12 إياب المجموعة الأولى النتائج نتاع اليوم. أما الحمام سوسة الحديث فيقس يتعادلوا 2-2، محيط قرق ونادي حمنالف تعادلوا 0-0، اتحاد التاوين سبورتينج من عروس فوز اتحاد التاوين 1-0، الملعب الفيخ لموزة والجيبة فاز 1-0 على مكارم المهدية، هلال الشاب ربح اتحاد بوسيلم 5-1، كوكب عقارب ربح هلال مساكن 1-0 و1-1 في لقاء جمعية مجرين وبعث بوحاجلة. بالنسبة لأعلى الترتيب نلقاو نادي حمنالف وأما الحمام سوسة ب 50 نقطة، المركز الثالث اتحاد التاوين 48 نقطة. في الباسكت النادي الافريقي واصل نتائج الإيجابية وعرضه القوية في البال في الرباط وانتصار جديد ضد فريق مكتومن النيجيري بنتيجة 86-77. النادي الافريقي يتأهل للمرحلة النهائية اللي باش تلعب في الفترة من 22-31 مايو في كيغالي رواندية. في الهوند اليوم تلعب أول ماتش من ثمن نهائي الكاس بين الترجي ومنزل التميم، وترجي فاز 38-22 اتحاد منزل التميم. غدوة تكون بقية المقابلة. دربي مصر بين الزمالك والأهلي والفوز للأهلي 3-0. بالنسبة للملعبية التوانسة بن محمد علي برمضان احتياطي مع الأهلي ودخل في دقيقة 81، سيف الجزيري احتياطي مع الزمالك ودخل في دقيقة 80. حنبع المجبري بعد الإصابة اللي تقريبا غاب شهر كامل وغاب حتى على المنتخب الوطني في آخر تربص المنتخب، رجع اليوم مع فريقه بيرنلي اللي خسر 3-1 قدام ليدز يونايتد. حنبع الاحتياطي ودخل في الدقيقة 54 في المباراة. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت موزايكا فهم بونات. نخليكم مع يسري في بنة لفهم. موسيقى.
1: أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريد طور عالمك
7: بنت الفم. بنت الفم نجمة متسعة لنصف الليل. يوسف جديدي.

جونا التونسي مع سمير لوسي فشلزني على المر على موزايكا فام ديما في بنت الفام على 10 متاع الليل. الربوخ والجو التونسي يبدأ 100% موجود. ونعرف الفوليوم تاو عالية بالكدي وشيخين أصحابنا ولا حبيبنا معانا طريقة. سلام عليكم سيسروا يحكم في الكيس واحدة واحدة. خليوا علينا نحن لابونيميغ والجو وخليوا علينا زيد الربح والكاش بعد شوية 1,400,000 في نوينينا على 71,113,000 في نجم يكونوا من نصيبكم انتوما كي تتحدى ديو سيد الحكم. احنا مش قلنا الانماط الموسيقيه الكل موجوده كيما نقاو التونسي والجو ربوخ. ثم برشا ناس زاده تحب الراي وتحب الاجواء هذيك الكل. كل مره نقترح عليكم حاجه ومرسو تعرفوهم اللي حمليه كولابوراسيون بينات شيبرايين وريما. هذه غنيه الصيف. اي غنيه الصيف والراي دنا دنا على موزايكا فام.

0: إليانا مساري. أنا لحالي على موزايك فام. توصلنا للعشرة 31 دقيقة. أنتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل كالعادة معاكم لابون إنرجي. أما زيدا الربح والكاش
1: بنت لفام في الجمعة بتسعة لنص الليل.
0: الكاش اليوم 1,400,000. في نوينينا التحدي ينجم يكونوا من نصيب وليد. مرحبا وليد.
2: ألو عسيمة.
0: شني الحوال صفا؟
2: الحمد لله.
0: في فورما وليد؟
2: في فورما في فورما.
0: يا باهي حسيت كي مركز وامورك واضحة وكذا. 1,400,000 من نصيبك اليوم مال.
2: إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله يا ربي في وقته معلخ.
0: أكهو إن شاء الله إن شاء الله يا وليد. خليني أفكرك بقواعد اللعبة. يمينينا يا وليد 60 ثانية دقيقة برشا ولا شوي؟
2: لازم برشا كونسنتراسيون.
0: كهو ولا ولا هما سافا محترمين. تصور انت 60 ثانية 1,400,000 ولي حاجة مهمة برشا.
2: وي
0: 60 ثانية يا وليد لازمك ترد بالك. لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نا ايواه ما ها الكلهم راهم ممنوعين من عن باتا باي لغة كانت على خاطر يعرضوك للاقصاء النهائي من غير ما نناقشوه الموضوع. واضح وليد؟
2: ان شاء الله واضح خويا.
0: فما حاجه اخرى زاد يا وليد اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا وليد وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي عرفت تعطيني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث، والا باي طريقه كانت انك ريتك انك مثلا تحاول تكسبك ثواني ثمينه جدا لصالحك. اكل 60 ثانيه ذوكم اللي ما لازمناش نلعبوا بهم. وقتها تتحصل على انذار يا وليد.
2: واضح.
0: بعد قديش من انذار وليد نغادروا الموضوع؟
2: ثلاثة انذارات ولا أربعة؟
0: ثلاثة انذارات وينتهي المشوار.
2: واضح
0: يا ودي نووي على بعض وشي.
2: عليه عملت
0: اسمع
2: يا سيد الحكم خوك راه.
0: انت ما عليك يا وليد كان تركز.
2: مركزين ان شاء الله.
0: ركز وتربح. سامبل. تبع قواعد اللعبه. تركز تربح معنا 1,400,000 يا وليد. حاضر وليد؟
2: حاضر.
0: باش تربح وليد الليله؟
2: والله يا حس. يا رب نتعلم الضحك هيد. يا رب نتعلم الضحك هيد ونعود ذلك في الاخر هيد.
0: ايه كسيد الحكم راو شعب تونس كل مغلغل عليه. والله ان شاء الله ان شاء الله تفرح توانسة اللي يسمعوا فيك الكل يا وليد الليلة.
2: ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله.
0: ما عليك كان تركز على سماني وما تركش برشا رد بالك. تركز برشا راه وتنجم تلعب ضدك الحكاية. واحدة واحدة ردوا بينا ردوا بينا من الانذارات زادة. مش ما نقولوش اي ولا ليه بعد تقول لي كيفاش خسرت. فما انذارات.
2: نحكي
0: لا. حاضرين وليد؟
2: حاضرين.
0: نبدأ وليد.
2: نقضي رب
0: أكاو 1,400,000 تحدي اليوم. تحدي كبير. 1,400,000 في 60 ثانية ينجم يربحهم وليد. وليد سيد حدى سيد الحكم قال له أنا راني الضحكة ذيك راني مش نضحك هنا عليك. مش أنت مش تضحك عليهم بعد وليد.
2: حطني معاه حطني معاه رأس نتصرف.
0: هو صحيت كاو خوي هو يطبق في القانون وانت ما عليك كانت تركز له بالقديه مش ما تخليش حتى فضوه.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا وليد. اي حاضر ملا.
2: حاضر.
0: يا اخوي نبدأ وني وينينا على 1,400,000 دينار ينجم يكونوا من نصيب وليد الليله. هذا باش نعرفوه بعد شويه. بعد 3-2-1 انطلاق. اتونسيون نيوي نينا. وليد
2: مرحبا بيك.
0: نحيتك لو بارلور.
2: مانيش تحكي بلو بارلور.
0: بتليفون ديريكت.
2: حاطط التليفون في اذنيته.
0: اه باهي. مال الكيت مش مستنس تستعمله؟
2: مستعمل كلي كوتور بلوتوث.
0: آه. سوق وليد انت يا
2: توقفت؟ كنت نسوق توقفت.
0: اه وقفت على جنب ماله؟
2: درت دور على اليمين وقفت فيه.
0: اه يا باهي يا باهي. دونك سافا الكياس وليد؟
2: كياس فما برشا ريح والدنيا.
0: اه اي باهي اي باهي. ما هو اسمعني رد بالك تعاود الكلام عاد
2: ان شاء الله. منعاودش
0: منعاودش. صحيت صحيت. وليد تحكي بالانجلي انت؟
2: شويه مش برشا.
0: بالحق
2: اي ديما نحكي بالانجلي.
3: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي.
2: والله يسري يا طارق. والله يسري يا ناربيتر. ارجع لي الفار. ارجع لي الفار.
3: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي.
2: تعالك
0: تعش ماني كبتيها تعرج. قال لك يا بابا
2: انا عملت هكا.
0: هي ريتك الاي سي انت.
2: ويا عند الله تلتقي الخصوم.
0: سيد الحكم قال لك راني ما نفلت شيء.
3: بسم الله على ولد عمي. بسم الله على ولد عمي.
0: يا وليد يا وليد محلاه الانرجي بتاعك يا وليد والحكايه راك تشيد بالكدا. اما راهي كلها تركيز. تعرف اسمعني نحن راهو في الديالكت بتاعنا في تونس مستنسين اي ليه كذا. راهو اسمعي ناتوريل برشا هذاك عليه راهي تسمى تحدي. راهو اما راهو بالحق
2: والله ما
0: بالحق. هو اسمعني ريت سيد الحكم قال لك راهو برجولي راك مشيت مليح ركزت ظهر محضر الاجابات بتاعك عارف بالضبط شنو تقول وما تقولش.
2: ديما نلعبها على خاطر ديما نلعبها في الدار ديما نلعب.
0: صحيح. ريت ريت انتم مستمعينا لو فيات بداو تترينيو وكل شيء. اما ظروف المباشر ظروف المباشر الحقيقه ذيك هي. والله قال لك ابش نقرا لك بالضبط شنو كتب لك سيد الحكم. قال لك والله معلم يا وليد والله معلم.
2: ولكن الله غير
0: مثال. مره تسلم يا وليد الليله ان شاء الله. ان شاء الله
2: نسلم نسلم على عائلتي كل على ولدي صغير مازال في جيمي
0: شنربي فضلو. آه ملا ملا. اليوم اليوم الصغرون دوك وقتاش وقتاش اليوم الصغرون وقتاش جينا وقتاش خلطت علينا الدنيا
2: جيل 5 فبراير.
0: آه ان شاء الله ربي يفضلو. ان شاء الله ان شاء الله يتربى في عزكم الصغرون. شو اسمه الصغرون؟
2: يوسف.
0: آه ربي فضله يوسف. نسلم عليك برشا برشا برشا انت والعائلة والمدام والعائلة الكل. يوسف آه سهلكم الدنيا يوسف.
2: يوسف حاجة نحب نقولها. أيوة.
0: قل
2: بون هو خاطر اليوم جمعة.
0: أيه.
2: ديجا ما نعرفش سمعت صوت يوسف تو جنبي ولا بريف. نحب نسلم برشا على امين قارة ونقول له يعطيك الف صحة برشا انرجي عبيها لنا كل صباح. وفما دي مومون فور عملهم وان شاء الله ربي يتقبل منه
0: ان شاء الله.
2: وانا وانا اخويا ديما ندعي له بالخير
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. امين قارة زميلنا نسلم عليه برشا برشا.
2: والحقيقه كل راني مستمع وزيد ديما نسمعكم.
0: ديما ديما يا وليد يعيشك. نسلم عليك نحن برشا برشا عائله مزيكا فاميلي. وبيكم
2: انتم ان شاء الله مبروك بالمسابقه
0: ان شاء الله. صحيت انا نحضروا احنا للعيد ان شاء الله. راه بيكم انتم مستمعينا الاوفياء احنا ديما الاولى في تونس. وهاو كيما وليد الحقيقه تبع في مزيك ديما وليد هذاك على شريط مدام ترينا مشي مليح مليح وليد. هكا وخساره خساره والله بالحق. اليوم الله غالب الضربه القاضيه. ريت انذرت ما خليش فرصه وليد ولكن الله غالب. هكا هو ذاك هو التحدي. ان بون جوور نجمو تاخذوه كوم اكزامبل وانتم تترينيو. لازمكم تترينيو كيما وليد باش نجمو تربحوا التحدي اللي واصل معاكم لنهار الاثنين. والفلوس والكاش والربح ديما والكنيوتا كبيره برشا نهار الاثنين. الحقيقه كنيوتا الحقيقه ما ما اش باش نقول لكم. كنيوتا راهي تنجم تفض برشا مشاكل. كنيوتا هاي هاي هاي برشا فلوس.

0: الكيوتة متواصلة نيوينينون هار الاثنين فيها مليون ونص 1500 دينار في نيوينينون وعنا 500 دينار في فوق بلاستيك يولي توتال نهار الاثنين زوز ملايين 2000 دينار من هدي مزيكا فام نهار الاثنين في بنت فام لحقيقة زوز ملايين راهم يفرد زوز ملايين راهم تنجموا تربحوهم كي تكلمونا على 71-113-1000 وتشاركوا معانا عنا زوز فرص لربح مش فرصة واحدة ولحقيقة شوف انا نوصيكم في فوق بلاستيك تواصلوا تربحوا سهلة برشا وكيف كيف عندكم التحدي نيوينينا زوز ملايين يستنوا فيكم في بنت فام كيما العادة الربح والكاش لابونيمير مواصلين معاكم وديما موجودين من الاثنين للجمعة
1: بنت فام
0: الجو والموسيقى مازالوا مواصلين اكيد في بنت لفام موعد تري تري تري امبورطون ركزوا مليح مع الموسيقى الحفلي
1: حفلي دي جي وايز دي جي مارو
0: الحفلي مع مارو وايز نو دي جي ريزيدون موزايك فام اللي يكونوا موجودين معاكم في هنا بنت لفام وايز ديما ذكا قار وموجود والحقيقة الحفلي كي يخلط عليه مارو تكون حاجة اكسيبسيونيل نتابعكم ميكس الحقيقة معاكم نتابع حتى الاحداش متاع ليل الانماط الموسيقية الكل تلقاوها عندكم زيدة سلوما بعد مع الاحداش متاع ليل بالكيج ولكن خليكم you enjoy the music of وايز مارو الحفلي على موزايك فام موزايك فام

0: بارو على موزايك اف ام. ميرسي بوكو لوليد على سوميكس اللي تبعناه وكيف كيف رفقنا في بنت لفام حتى للحديش متاع الليل. بعد شوية تلقاو سلومة في الكيتش معنا مع الحديش متاع الليل, ولكن قبل يجيكم مراد دريدي في الأخبار. الموزيكا مازالت متواصلة في بنت لفام.
1: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
2: اوكي
1: نهار السبت جيست دي جي نهار الاحد السهريه وحنين الموسيقى الذهبيه. دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام, أسعد الله أوقاتكم من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية تنظم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ضمن مشروع بيوراست سويسرية زيارة ميدانية ضمت خبراء وباحثين من معهد الزيتونة ومسؤولين وفلاحين من 5 ولايات وهي القيروان وسليان وسيدي بوزيد والقصرين والزغوانة إلى ضيعة بيولوجية في إنتاج الزيتون ومعصرة نموذجية بمعتمدية بوحجلة للاطلاع على نموذج نجح في تطبيق الحزمة الفنية والوقوف على آليات إنتاج زيت الزيتون البيولوجي بمواصفات عالمية. والبحث في معهد الزيتون اختصاص حماية النباتات خالد حبار يؤكد أن هذه الزيارة الميدانية لفائدة الباحثين والمنتجين تندرج في إطار تعزيز مكانة زيت الزيتون البيولوجي التونسي في الأسواق العالمية, كما تندرج ضمن استراتيجية تحسين الجودة وضمان مصداقية المنتج التونسي, لافتا إلى أن هذه الضيعة والمعصرة تمثلان أنموذجا يحتذى به في الإنتاج البيولوجي للالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الدقيقة في مراحل الإنتاج والتحويل. مدينة سوسة تحتضن ندوة وطنية حول تثمين النفايات العضوية مثلت منصة للإعلان عن نتائج متقدمة في مسار الانتقال الإيكولوجي وتكريس الاقتصاد الدائري في تونس. ونظمت هذه الندوة الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية بمشاركة واسعة من البلديات والجامعات وشركاء دوليين. وأكد المشاركون أن النفايات العضوية تمثل 60% من حجم النفايات المنزلية في تونس, مما يجعل من عملية التسميد ضرورة قصوى للحد من الضغط على المصبات المراقبة التي بلغت طاقاتها القصوى وتحويل هذه النفايات إلى موارد تخدم القطاع الزراعي. في أخبار العالم, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وفي الشأن الإيراني قال ترامب إنه عندما تنتهي الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط والغاز وكل شيء آخر بشكل سريع, لافتا في الوقت ذاته إلى أن إيران تطلب أمورا لا أستطيع الموافقة عليها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في رسالة إلى الكونغرس اليوم الجمعة إن الأعمال العدائية التي دلعت في 28 فبراير الماضي ضد إيران انتهت, وذلك مع انتهاء مهلة قانونية لتقديم تقرير للكونغرس بشأن العملية التي شنها. منظمو أسطول الصمود العالمي الذي يضم سفن مساعدات متجهة إلى قطاع غزة يقولون أن ما يزيد عن 100 ناشط مؤيد للفلسطينيين نقلوا اليوم الجمعة إلى جزيرة كريت اليونانية بعد أن صادرت قوات الإسرائيلية سفنا من أسطول في المياه الدولية قرب اليونان. وكان النشطاء يستقلون سفن ثاني أسطول نظمته مبادرة أسطول الصمود العالمي التي أطلقت منذ شهور في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية. وأبحرت سفن من ميناء برشلونة الإسباني في 12 من أفريل الماضي. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات, والمشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. بنت لفهم بنت لفهم في الجمعة من 9 للنصف الليل يوسري جديدي.

بيتش باي سلومة. سليم الصنعي ديما موجود معنا في بنت لفام. ميرسي بوكو يا سلومة. ديما النوستالجي برشا برشا برشا الحقيقة. وهذه هي الموسيقى اللي نعرفوها من اللي نحن صغار. مزيكا ميلودي تونز الموسيقى اللي كنا نتفرجوا فيها ونسمعوها بالكليبات اي وقت كاسيتات ولا بيتروا والجو هذاك هو الحقيقة لونيفير اللي ديما عايشنا فيه. سليم الصنعي في الكيتش باي سلومة على موزايك فام. والموسيقى مازالت متواصلة معاكم. توت سويت نمشيو في ان اونيفير نتاع علي بن احمد في فاينل سيلكشن.

ابن احمد حاضرين والونيفير اللي باش نعيشوا فيه اليوم الونيفير نستقبلوا به الصيف بشويه بشويه. اسمعني تابع الطقس بالكديه بالكديه بالكديه الحقيقه. ثم الفانكي هاوس، الفوكو هاوس، الديسكو هاوس، حاجه الحقيقه متاع التسعينات او الالفينات، حاجه شارجي بالكديه باللي فوكال وجو فانكي بالكديه بالكديه، فيه برشا انرجي وباش يرجعنا برشا برشا سنوات التالي. بعد شويه الحقيقه عندنا روم 5 ميك لاف. لكن

0: هاي على موزيك فام في فاينل سيلكشن جو الصيف الناينتيز التو ثاوزندز الهاوس الفانكي هاوس. هذا هو جو دليل بن احمد في فاينل سيلكشن. هوت سيلكشن ترجع لكم نهار الاثنين ان شاء الله, والموزيكا واحسن الموزيكا تلقاو عنا. ميرسي بوكو دالي ديما على لو مومون هذايا. نحن مواصلين بالموزيكا تومورلاند فريندشيب ميكس.
1: People of tomorrow. Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
4: Hi everyone, I'm Gabri Ponte. I'm taking over one.

Tomorrowland Friendship Mix. اليوم عنا انفيتي تري تري سبيسيال. عرفناه سورتو كممبر من Eiffel 65. Enjoy the best music with Gabri Ponte على الأولى في تونس.

The Tomorrowland Friendship Mix with Gabri Ponte. اتخلطنا الخير بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج وإلف ستوندار والليكي ديجيتال. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار. كان معاكم يسري جديدي. انتخطون خليكم مع أحسن موسيقى. On the number one station, Mosaic FM. تصبحوا على خير. I

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية بين 20 و 31 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 400,000 دينار في حق عناصر شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المخدرات، وذلك على خلفية تورطهم في جلب كميات هامة من مخدر الكوكايين والأقراص المخدرة من أحدى الدول الأوروبية لترويجها داخل التراب الوطني. احتياطي تونس من العملة الأجنبية مع موفى السنة المالية 2025 يسجل تراجعا بقيمة 2249.4 مليون دينار، أي بنسبة 8.2%، ليستقر عند 25,134.4 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير القوائم المالية للبنك المركزي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات الذي نشره البنك المركزي التونسي. وفسر التقرير هذا التراجع أساسا بالعجز المسجل في تدفقات الخزينة الذي ظل عند مستوى مرتفع على غرار السنة السابقة، فيما بلغت السحوبات المنجزة لفائدة الإدارة 1920 مليون دينار، متأتية أساسا من قروض وفرها كل من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 330 مليون دينار والبنك الدولي بقيمة 310 مليون دينار والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 260 مليون دينار. مجلس نواب الشعب يشدد على أن تحسين الظروف المعيشية للشغالين وتعزيز قدراتهم الشرائية من أبرز خيارات الدولة الاجتماعية التي تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام، مشيرا إلى أنه جعل من أولوياته التشريعية التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش وتعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السلمي يقول في تصريح لموزيكا أن الزيادة الأخيرة في أجور القطاعين العام والخاصة كانت أحادية الجانب، مؤكدا أنها لا تلبي الانتظارات رغم أن العمال في حاجة إلى الزيادة مهما كانت قيمتها. في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أبلغ البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي في رسالة أنه يعتبر الحرب مع إيران منتهية، وبهذه الرسالة يحاول الرئيس دونالد ترامب تجاوز الموعد النهائي القانوني الذي حدد الأول من مايو الجاري للحصول على موافقة أعضاء الكونغرس على استمرار الحرب مع إيران. وأبدى ترامب مساء الجمعة عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. وفي إيران دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة شعبه إلى جهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. وفي لبنان قتل 17 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة منذ فجر الجمعة، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 شهيدا و 8094 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.